0: لاستم كفافي
1: شمي بوغي لي ولو هماروتنا لي انت ستي ما تاوتش لي هو يفالوز تي فيريسي يدو تليارا اكو نيمز شي ماندي زمزم مساريكي زي ستي كما تلو تي فيريسي تكو زي سنه ستي كيريت همونو لو ملاكي ام زفتون نيكو دي ندير نفس هاي بامارو تشاكو نا نيكو اكو افيلي مورا شي ليتاك لي ولو مزيكي شمي بوغي ستي انسانو ما تاوتش لي فيريسي Zezani matunga nai mtaraiko kumatelua ni virisitu tivahoga. Madagascar ndio ndio fa atuyan Simon tuliara musare.

0: كلاس تم كفافي
1: تيميسي نينا ماندي ام سوفتون سو تيميس اغي ساتو توك نو فاتا تو فلو بيرينينا دي سو رسالة كشي سيدا غير ينا نيغن غير نيغن غير دي ساتينو فلومنا يا تاوانات ني فكيريزانا تاوانات ني فاساروتانا تاوانات ني فانشانا تاوانات ني تيمانانا فاتمتمانا تفيتا زانكا ni flupiga nena sin furongo tete na nin nana tateraka nufnis tateraka dono nufun setine rech fani nufun itanura malakas ni nufun sanakai nangalaga ni satinu kutea na figa nena na laina tawanti aso lene tomti figa nenti na nupka buate rozi afuaka fulamena gavati la fok afuaka nfatsu gavati la fok setine izrede na tom tawal na mid wana sumtarana na matakaskera te wantarana kai matakaskera te wantarana kamala agina tsatkisana yanas nasugun gouvernement yentop kuna sugunan gouvernement gouvernement te patsinia sagate mo fayenano mpai kwa zetina watao fan bola manaka kan side sao tima tukana sai topko anenti
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: الناس تمكفا فيه.
1: لتنا ما بلايد لان لي دانغان لي فري تالو زي 200,000 250,000 مال ديال تيليارا ام جوزانيا 650,000 نيفاي فشاهيرا نزو فيرانغا ديمبولا بكارن ريكون فري زي جان مو ريمارك تي كوتوزا
2: زاي زو هنديها تيليارا فري ام جو 100,000 ريال mafinaritra tsabeka ary tena malalaka be misy le toerana
3: andeha tsira be zao a fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo fre zao 8 sy 10 nenay eto zao nelanela na randalana.

0: لاش تم كفافي
1: تي ام نير سومني يسا طبقة لو تي مانديكيل تي طبقة تي مانديكيل طبقة تي مانديكيل تي نيوالي فيتو لابا دا كانو رين تسما يتا فاولا نمي تا واتسلي جيركا بوكا رين سارين ام لي ولي سانا لاف سو وزو ام كومبلكس سو فيلا عرم بي فامي ساد سو وطا كامين سو يات كا بوكا ود تي سامي فاولا نيتا لي فيتو لابا دا كانو سو وي Amana le telestage fa timana le hoe tsiramantoko ny apin budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amana le olana ra telestage fa tsiroka poka ve fa olana toko mandinika mitsy malagasy malona sy zava misy amin'izao fa tsy anaky atao fitaovana eto sy ro amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka izay fanomezana tony jiroto fa toko tonga saina le malagasy malona sy zava misy satria Sang veni tan seru yang mana nulan siraman soi.
0: Shota tumpukla, shota tumpuk vav.